0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إيكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.